سلام كما يكون نخوم تخطات التي راديو صناعات كتما مانهايم لارقا دحري حدا ورحي انان من لست لنا كما يكون نخوم كنبل اقدمنا نابنا يلومي مدبنا من على 26 ديشتن ورح شوعات سمنا وزينا كنغربينا حصور زبالة بدحري او زمت بحري ابقلع تعرفي زبل صحف كهلوانا ايو كوم اون اريترانا كلتة ترعي زبل بمهتان زقرب كتمن لنا از طرف بزعبان ای فستیوال کل تشحن عسران شدیشتن به مجمریا حزب اریترا تاکیبو زدمق بعل طبق وجهی زبل صحف مسن ببنا مس هاگراوش ماگل کار تاکال آبنای جرمن دنباره تساتف هو نای کتما منهیم نعو عمل کتنا خواه نای زرر مرب کرلوان نایم

سمعت ما زغقت زغقت زحنا خلنا نعرف احنا زين اختي كذا تولي خمسة نحكم كاب زغقت لنا تزغقت المدبنا كتسلينا

زمته بحري نابقلع تعرفي قجلة بلتقنا كما قد سألتانا يمدين قار دراماتاتو مدحن ودكات انتقنا بزبل زيكون النتاو تسفا قبائي من مغخاري لو أبزو الدبونا يزيكنيات الدراما نزبي توبيا بسنفن نخايخة بحرسي إنكاز عينو تتعرفي يازني بلو قدامي منيستر نايت قجلة بحركان قوتو تدوينو سراورو ناتقاتا ترز اسمعو قعار كبتات تسفن عربة حلنا نايت قجلة أبينا درجة خمز بتحزة قهدي إيتوبيا ناي جيوغراف اسر تخد كوون زقابرقان دمخنيات ناي وشت سنفنانا ندخامنا نمبر إيتوبيا تقما أب مخبار زعقت حيلس سلز نبري سلوز اللو وي سلوز هلي كونن كبليو قدامي منيستر بسجو تدرقحو نزامة بحرين أب كمزيز عينتو كلع تعرفز عارقة كونت ردوي بلتقنا كمز خسرنا قاراي قدم زتعاز وفايل بمقنصال بحري زبل ملك أسكاب زل قالح سلست عمو تحاليفو زاقيت زل لقصو أي رخبان بعالنا وحتى مكروه زبي إيتوبيا خمت بلتقنا زقمتونا تاريخ دون كوري كونن بوليتيكان على ما وحقن زي فلت بهامونا يكونن زيادة كل دماء هزبي إيتوبيا قجلة بلتقنا قداي بحرز العلو اللو مخنيات زعبا كان وشتنا بقدام بمقنع عمر سلطان منوح تسبب علاماتات شفافينو هاقراو رأينا تحساسبان زلو مسيلو نمر آي مخانو تبو غيري فلتي بزي مخنيات زي دماء نعشلاو زمت بحري إذن زيهابو زي أبو حسوتن مدنقارن زخوانة تسبب عليتاو قجلة زي زمت بحري تراي زي كوني كل نهزبي إيتوبيان ممساتن نمتلالن زتواسو دراماتاتن بروباقانداتاتن ون أي سرحن تصادق لوخ سلامن فقرن مسيلو زواوع كأسر هكينو انتخون نهزبي إيتوبيان حاتير قزيان برن وحي تتناقران قبراو سرحو بمعزاب حق أن يامون انو تكلليو أي أقمون مدمار زبل عشلاو فانتازيا كم مرحى حسابا العلو هاقراو علاماتات زلوون ممسال زغربو درست مس قبراو سرحو سنيد سئينو تسبب النتو خكالع قزي وسدن هاواري المعات مسيلو زكايدو تسعوقنا جهران نفسنا عدن بروغرام أبايتا مزلو قطباون محبراون كننت الناترامتسي الناتراتسمي أقاربو خسحباي كالن وناني حيال سراويتن زترقاقي أتوارن مسيلو كهددن نهزبي بدرونات إنا جفجفة كرعيدن فتينو ممليسو زحرن هزبن بر زرعيد أي رخبن تقاومو هزبتات إيتوبيا ببخبابيو زيادة ناتباراتعي يلبلو ويزلو عقم خمزلو بزن بتن زيت أدن وتهدراو وفرتاتون كفتاتن سانيحي انتخوني بتعودكو النار كبه بعسلة زمارخ سراويتو دين حفرة تخدينو بر حانت فره آيات عين بتئزاز نايقدام حايلتات عب قداي قربا بتهاقرات طبلق لق عبزيحو عسبك حدتون قدمونون عب كبيد وطراتي ركب عم موداتا عقلو مستبابو هاقر كتبتاتانيا رودونا بزبل آويات نمحبرة سب عالمن ديبولاما سنتاتن اب مشقاري ركب دقيم نابزي من لسولو قل قولة تاقني عزولو قجلة بلتقنا ودكتو ان نقل تفي ابزخي دلو زولو اوان كمزقو سلا اراوي تنوطو قعارون بخياتون مماليسون تقرره بار زقرم ايكونان

أنا زع أسبوع أبو هواي كبري مسأل زرياي فليتة كزك كم عدري زي قمتك وقن رخيبة كبري أيو قزاك تصفف بقداي بحري نعهو ما يبلن ولدي نعنان نمسأل ولدي رمت حوزري أم بعلم زرب لولا انبر زي تولدي قدو زي استفالو لا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم عم غنا زي تمكورو لا ولدنا انتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرع علم كم تزق الدماء بحر ما كن حلو قريب لنا عدما زز نقسة ابتا من بر النحمامة اي تسكفو زي بعر رأس تسمانا اخم امينوم زحلفو كان عنا حيزون بقاط انا تغلفو كي تغلطكم يوم تاريخ تتعيفو كسن دقيم هسان هساننا حدركن الرغاقب تغوزو لنا أن أما هسان زركب ماماون قريبا لا تولد مسبلي أبصميات مكات قال محلا شعيات سعات انتايدا دكنا كابلو نحنا سمندينا دك سبرتنا غرا حنبسينا امانو كلكم كلينا سلاح دبلومات توايبنا اللوز لا على قمت أبزي عدمينا أقديم منا شمت صوتا قدفنا حدركنا السقاقر قلنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالساينا غول عادي أسبورا موغيتنا كنرتع عما قابا ايا زقول لنا يلن نوتو مويا شعو ما عسنيركم أب بحري أبينا يقوان بينا يبري تتقومن يركم مساقا قري كما قر ما عستفاتيكم أبزاها قر حنباشا كلو إمني كتقولو لو تقوطوواي فرسنا استينالو تولو نتج أوام ماي واي شتت واي مقاي عبيت قول عك حسو اب تلفزيون مراي كلا قالفنا يا دبلومات انت هيك زار والله بقدم فايل تعطي غلو كلا كابا بزينا لو 100 مليون نعم تاع 300 مليون كنكوننا تبلناسي بحر دي ما كلا غلط انزي كدو اغاركم اكبو وريدنا دهصانات مزحكمكم ترازو سمعوا فلما قال لي نتسألها بطري تراي حزوم وغدات بطري نتعشكات من الزمن هو أصبارو هزوا ما مينام من دقال لهم برخاز وفرو لهم قدابرو عرفتني هنا قرو أمغا ولا أنت بزحكم بميليونات من بلكم ناجو أغراف أسرات وايك خفة إذن أبسان متحك مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزوين شاف نسايل درونات قال لنا تبلو كتسن بدو سانات ندرون درون ميسايل كلو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر سفرنا مسبز حنا كنوعتو كمينا قفيعكم الله زلقلق إلو استقنتكم بحري كل ملو حقيا لن وي مقل وحج إناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تلو وي عشنات زي الكبو متن أنت بزحكان تصبوق تمنى تسقاب تسقام وزقور بيت كسانة يبال دامبر كنت مينا ومهارم رم ودب هابونا أبو هارقة ما أبو خامر رغي تايق بورتولونا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا عزيفة وحق قالبونات بزعي سفن أصورن تمكي إكاو كينات باتفغرا باتتامينا رديت كاي تزارو بيوم زرق أوامريت مغان نعنان دخوب نهتسانات مس هتساناتكم عوجكم كينات كندن نتصوت المهار الحبراء وعبيت سلام كله طعم كم حوها قربيت علم كين نبر الله ولودتات بقسانت تايكون كوماتا زينة ورازوت تناسا حمبر تقامت انها اللغة ابكسات كان كله محلغة من مس ابكا فوسو ترخيبو زي بلس السعاء ابحموكم تعقبو بلقواتو كدق مالكم زي تولدو ارتاويان يقدو عدو علو قلتم تمايت بولو حان تنزل تنتن إيرترا نغد التترايا تتعيزاب حجرا اتحادس و أسر نغدو اتكال آي متى أولدو أخله كباتو اتجوون كأيح بحرنا رسنايو

زخبركم سمعتنا زخ تسمعوا تنحكم أبسنا سرعات من الرقم بل 38 تنزوري أبلات هقراوي أقول قلت سوا زقربة هتسانيو أي بحكي تبقى قرار باي سلازي كابزق تسيلنا أبتزق تسيل مدبنا نبزعبا فستيفال كلتشحن عسران شدشتن فستيفال نحنا إريتراويان ورحي حمشتي أمر على مدركب إريتراوي أو وشتي هنا بدقي مع التناطر نتو بكب زبالة كبرخ حليفو ونرغانا نتي رزين علت ناي زخر علت ورحي شدشتة ورحي سنة مالتيو خاها سماعتاتو عمولو عالم زكيرو حجو ورحي شوعاتا خاها عمولو عالمنا ووشتا هاقرن بزادا نق اقراربا فستيفالات خكايد كنيو لومي ووشتا هاقر هاقرنا كومون تزعبه فستيفال زكايد زلو اب سكاندينيفيان اب ستوكهولم لومي خزازميو اب رسيو اب جرمن زكايد نايو قد مخلط تقنى فستيفال كأ كتمانا مانهايم ب هاقرا وشماقلن دا تمرحت زكايدتو عفي سرح نعقو اقريبنا غون مسكايدت اكال زتخنى كايدنا كدميو قن هزبي اريترا تأكيبو زدمق بعل تبق وجهي زبل صحف نعوه كنقربينا زي صحف زي بسمعون والد ميكائيل من اسي زغربة صحفيو عمتاو هقراو فيستيفال هزبي اريترا اب حلوف حباراو زخونو ستت امري اب لومي حبار نخنا برست سامامعي نمتا اخا عبقو منقر المقبار حباراو يرأي زحدر هزبي مخانو نعلم زرعيلو زعبي مدرخيو إريترا بحضرنات سالة استقالسنا استسوعنا زحالمنا كم استرخبتنا معقابان نمهنات عنون بحلاون من النتاون كرحات تاريخاون قحات حدنات كم زدلي كم هزبي ترادا ديئناينا هتسانات قلعو من إسايتن عبيتن كاوطاين كاوشتن عدن أبحاد قصرة أخاخيبنا زرعنا يوهدتن تباقن هاقرنا ترايزيكونس عدلناون حانت مخانا دقيمنا أرئيناينا حانت بناجر دمتنا يتقبر زبل مسلا بلين مستانعا اتمسل حانتي إد بينانا يتطاقع اتبل مسلانا يتقرى تدميرا نترقمن اقداس النتن حدنت كامي تزقوط مزحافن العليان زقلصا قبل علزي أحوات بسمور عنجايتي بتمور استسانيو أناهب معاري خلصو زبل كجلاز فتر مسلاتات انتو وسيخنا حبرة سب إريترا اب حدنتن سنيت زلو وكبر عميق مخانو نردع أبز حجوان هقراو حدنة محبراو سنيتن عبيت مفلالتو برت إريتراز خونو كبرتات كوينة مالو زم كبرتات زياتون وزيئت نكافافة لبولوتيكاو زنتسك أبزي قنات مسررت زيقبار هقراو بولوتيكاو هزباو قنبار كوانتو خوني حبرت سبنا نزي كبرتات زيتصور محبراون بحلاون بايتا انتيفو كمزيسان حقفلتي قبا إريتراويان كوبون كلو زفترو هواهو كاب ترام كاب حليفو نفولي ملك زلو وطبقى سلزة سقاقر تأكيبوم زخوئلو تراي زيكونوس لعل كلو كوبون كلو زدم كون زطبقون هزب مخانوم هقراو فستيفال مسكرناي ناي نفس وكف سف حقوس في الشيختا أدناقوتن مقرامن تدامامي رز فتر طبقان ترقومن أب كتر اكسبو تراي تحاقفو زترف هايكونا اتب حبار زتقوة تقويلة زلبس ببعينتو بحلاو كداونتن زتقوة ياتان زانتان زفنو زتفلا ليه زقنيتو عللتا زنتبارق نحنا زب المنفس نوشتاو تبقى بحل حبرة سب إريترا زقول لحي اتي أمونغو إريتراويان كان بيت سب حان تهاجر زلونا مكبار مدقافن بحري اتي زعبي متسابقي نحدنوتو زنبابر هزبي زقوبرون تفت يعبين أس دمقون تبقوني وشتو زيت أرايا هزبي انت تأكبه واج واج إبلنبر كني تزلو ودها يبولون وشتو تبقى كمنشو ويكحلب سلا زي كئل أتو كرؤونو تمأكب الدراش أمد سببق زدهب انت خونا قن اتو زي منون تمالي إكايو اتخييدن تبقى كابتوم زي كوبنبر كابت دحرو ورايز فرس مأكب ده زركبا يكونا تبقى هاقراو فستيفال إريترا كام معروق ما تأخاخبي كونا زفتر كابتو وشتتهم كاب كل كرنعات حقرن كاو وطاء حقرن زتا أخاخفو بطاحتي زتا أرقو شور راي تباقيو فلوينة تنتباقون حقراو فيستيفال إريترا عبزحن عينة نايز قربو مرئيتات زيكونس عبز فترو نايز سنيت مدرخي
كاب كل كرنعات عالم كاب شدشت زباتات هاقرنان زموطو اما ايتا شحات ايرتراويان افتاب تزاماديت اباب كزري عينت زلوا متخخاب كقبر مخالهم تسانيخا من بار بحلوم مخانو زور ايلو مدرخي نحاد هاقر كاب مرددا زعبن زخبرن تساقا يولون ايرترا اب لعلن تحتن مدري كوم اون اب بحراوي قزقاتا نمعبالي آن دحن النتان زخوون بزوح تساقاتات كم زلوا اب كركر زعطي كونن كل زي تفترو زعدل هابتقن من اسنايتي ام مونغو ايرتراويان زلو مرداي حبراوي الباسات زيماتات ترهيتن عللتان كلهم اكالات حبرت سب ايرترا بحادو وطا تقراريبهم تحواويسون كرقن كسمعن كلو حادو اوركسترانبر زتفالالي مسلين أببين خرنع كوينز فنوت شعات تهرمت دمستات أم موداتا بتأمرات أو مدبلع حد حبر دمس كوين إيونا بأزان كاتا أنكر كيرزاتو تبقاي كاو هدا تنبر كابزح حبر كنيتنا يكون زفتر هاقراو فيستيفال سوراتن قهداتن باتاتات إيرتراونت نابك على عواتي أمزر رأيلو معروك هاقراو مدرخي بزحنتنا بلحظة فقرا حادنة تتأميرو بنتصور زنس أبارق اللو عبين أي تاريخ بهل المأكل إيرتراويان تأكيبنا حلف سبنا نتسبق هزبن خنكوون زخالنا نأكب ترايزي كون ناس تأكيبنا نتابق سلزخون ناي كنتابق انكلنا خاب حق زي كونس بسمعيتنا نتابق إيرتراونا تن إيرتراويان أتابقو زحز زي بالتخنا يسمعيت قمدي نحنا بحق زي كونس بسمعيت حقراونا ننحد حد ناس تأساسرنا هزبينا فلينتنا أم تخخابنا زي كونة كاب مخنيات متأخخبين أي بار مئكاب دقا حلفنا إن شعز أكوبون بقى ما إيتا شحات زي كونس بمليونات تأكيبهم هو زبلون أب قدبنا نسيقر بحر المليوم يوم نحنا قن كم هزبي كم بيتسب حان تهاجر نحنا كنبل زخ علينا.

0: سعاب قطتو بزي سعاب قطتو بسنية قتل مهلا وزرقته وسخاء بالنتي من سعد نجمد بحلن ياتان هاجراو تاريخن بتيخم ينفتو له أبز بحلو لزلو علم من سعد إريتران بحلن ياتان حبرة سبن وريسهم أرعيمهم كورستي أقبلتين مخان كم زبقعو بجبري يرينا له انتو بحلن ياتان حبرة سب إريترا بدك أسران حادن كفل زمن كم تزنبرو دقيمون أم حيشومون سلزر أينا كبري هابوم مس بعالت بيتي ودخلت عمت بخر ولادين أب إكسبو كل الكنفل وعلنا أفتحت حانت تسلال بركنا سيرنا تنفاسنا ملسنا بزعباتي فستيفال حفشا وقمقام نقبر اللوم بزعبا فلينا تتباقي وأقدا سنو تبب ترانا قلتنا كلنا حادي حاسي بلو زي فلت قنك أجبت زخونا نقر كاب بعالت بيتي وريدو كل الليلنا بزح سبرينا مس بزحات ونتواسينا كافسنا مقبار ورد زبالة نور تقبار اي رأنان تصرفونا يسمعنان مسبالتني تعزبتا قري مني كم زنا تباهلنا كلنا مسانا حبيروم صلال زماقول السبعي اي بقان قوات قرايت بعال امل امولو ود ابر اكنو احدقو بمبال نعلالنا تحوسو ترقوم نايت مسلا املنيا امولو قوبو سفورو احدقو ايو مقلتي زي تداليا مسلا كتف سلزبولولنا حنت مسلا تمالي إدنا كيدنا صحف عربي من إسي سمعون ولد ميكائيل كاف غازيتا حداثة ريتراي زخبركم سمعتنا ناي فيستيمالنا معروق أتبق غيرو سمعون قليت سوالو سلزي كاف زغت سيلنا مس أولاد حقراوش ما قلن كايدتا أكال عبزاد زر لخم وبوتا لخم بزعبا أب كتمانا مانهايم زنبرا حد عبي ترا ناي فيستيمال بزعبو نزن تريفانا دلوا دقايا كن زرار بلنينا كساب اب استوديو حدي انا دلنا زيرو شديش تقلت حدي 33 93 98 زيرو حدي بمدوال رريو تقوم نخطبو نشما قلت رايدي كون نتم كله التخافلة زلالكم طبلحتا زنبركم ابزناي كتما ناي جرمن فيستيفال بزعبو نخن زرار ناباخم كنبلوينا كساب تملو تمتصنا ذا موسيقى ندا سمعنا كنت سنحنا
1: برو أنا سين إذا ما استنكر سر حزوت خشبة وسراوي أنا سين كما يسي نسوخ جلقم ندا درقاتكم التوتو دمونا انشوان
2: سحنا لهارو
1: تساوتاين كسون بوين اللامين
2: سوا لهارو
1: أبزي مركب
2: أمتكل أمتكل أمتلاي لهارو
1: تود مريتكي
2: أمتكل
1: سحن عباي مقابر صلاحهم مخانا فلتي مساتهم وانت نجير ومي قن قراز ماش قيتو انا فلتو خبر راتتو نقرهم ايدهم كسادهم يؤمدو
0: رجلتنا هاتالو
3: هلو أسرس أنا هبته
0: سلام هبته سلام سلام
3: كمي كمي تمام لنا طعم تبو مدب
0: تبو تبو thank you
3: يا غني لنا بزعبا فيستيفال مثل أن تحتو دلو
0: هو بزعبا فيستيفال ناي ترى ناي مانحيم بزو حد ناقوت انديو قريبو كابانا دي كوني كابتي تقفالون بملؤو ترى ناي مانحيمون كالي لاينا برنس لزي بأخذكم ونسمعينات سمعت كاتكم ويريتاتكم نخطبو نستوري في عدلات ناود بيلنا لنا أوكي
3: هو هجي أقول لك دي قلت إيه نايتي عبد الزمان خايم ورحوت لنا نالت من الصراح سينا يتحاد الناس ناي أقراوي أقراوي بحابار كنا عدى بار إنا عدبان بفقر بسنيت دليت مع الفسيبال نحن نتبقل الناس المنطقة كله تودا ديمنا هاقراو شما قل لهم يتابع على تقويمو بصود المقدي هجنا ايو كيف نايت راح تاني هزبي اقول لكم كيفو مالا ادعم اعلاما نحن نقر الفسيبال يدمو اين يرو تلقوا هاريم الله مالا تلقوا هاريمنا لنا كله تي نحن اداس بموسيقى عجبين يروه تاتبون يروه كم تقول بزيان قبر عمت كازيادة زعمزي زيادة تود دبين يروه سلازي እተ ተዋበና ተልኦኮ ብፅቡቅ ተፈፂምና ኢና ንብል ኣብ ህዝቢ ከዓ ዓብዪ ዝኾነ ክብሪ ውሃበና ነይሩ መናሃይን በቃ ዘይርሳዕ ታሪክ ገርኩም ገለ ዝብለና ነይሩ ህዝቢ ንና ግን በዚ ክንዓግብ የብልናን ቀፃሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ከተማና ንገብሮ ስራሕ ኣብ ካሊእ ማለት ንገብሮ ስራሕ ብዓላትነት እውን ከመይ ከም ዝነበረ ኢናይ ናብ ስራሰነ ከመይ ከም ዝነበረ ኣብ ትምህርቲ ቋንቋ ደ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከተማ ስለዚ ብሓፈሻ ፅቡቅ ከይዳ ኣለና እሞ ከምዚ ኢልና እናሰሰና እንዳጉድለታትና እንዳኣረብና ክነመሓይሽ ከዓ ናይ ኩላህና ተሳታፍነት ከዓ ክያዳ ክዓቢ ላቦ ማለት እዩ
0: ፅቡቅ ኦኬ ኣለኹም ዲኹም ብሓንሳብ ዋላ
3: እወይ ኣለ ምሕረዳ ኣሎ ብክሮ ኣሎ ብዛ ኣብ ቀረባ
0: ኦኬይ እሞ ብከምኡ ከምኡ እንዳገበርና ርእቶ
3: ቦረ በከያ ድሕሪኦ
0: ኣረ ሕራይ ሰላም ሰላም በክሮ ከመይ ውዒልኩም
4: ፌስቲቫል ከዓ እቲ ኩሉ ሰብ ባዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሊፉ ላይ ማንሃይም ከዓ ፅቡቅ ተወዲቡ ፅቡቅ ማሕበረሰብ ሙሉእ ደረጃ ኩሉ ስለ ዝሰርሐ ናይ ብሓቂ ዕውት ነይሩ ብጣዕሚ ዝተዓዘብቲ ድዩ ዋላ ክእለ ድዩ ቦታ ፅቡቅ ነይሩ
0: ስለዚ
4: ኣ ድማ ስራሕ ተሰሪሑ
0: ፅቡቅ
4: ፌስቲቫል ነይሩ ንዓመታ ከምዚ ሕጂ ከዓ ከምዚ ዘለናየ ንላዕሊ ክንሰርሕ እናቦ ማለት እዩ
0: ናይ ብሓቂ
5: ፅቡቅ ውዒሉ መንሰያት ዝፃወት ኣለዉ ንሕና እውን ኣብኡ ጉቻ ዝፃወትና ንፋስና ወሲድና ሕጂ ናዘ ከተማ ገፅና ንኸይዳ ኣለና ሕጂ ሬድዮ ፅንዓት ፈነውኣ ንሰዓቱ ስለ ዝፈለጥናየ ኢና በቲ ዝሃብኩም ንዓድል ንድውል ዘለና ማለት እዩ
0: እወ ፅቡቅ እወ ሕጂ ፌስቲቫልወ ግለፅ
5: ፌስቲቫልና ከምቲ ኩሉ ግዜ ባር ዋሃበኩም እዩ ዝተባሃልና ከተማ ማንሃይም ብሃገራዊ ሽማግለ ተወዲብና ኩልና ድሎ ብድሎ ተዳሊና ሉ ኢና ከይድና ማለት እዩ ኣብኡ ከይድና እውን ብሓቂ እቲ ዝሃብናዮ ኣገልግሎት እቲ ህዝቢ ኣድናቆት ዝኢልካ ክትፅብፅቦ ይትኽእልን ኢኻ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ጉጅለ ድባ ውዳበ ከዓ ዋላ 10 ደቂቃ እንድሕር ርሒቑ ከይዱ ተመሊሱ ናብቲ ኣባርና እዩ ድመፅእ ሙሉእ ሓይሊ እዩ ነርና እንዳተበራረና
0: ብጣዕሚ ፅቡቅ
5: ነቲ ዝነበረ ህዝቢ ይዕጊብናዮ ኢና ንሕና ብሓቂ ባርና ከዓ ሰፊሕ ስለ ዝነበረ ኣብኡ እውን ዲጄ ብሙሴ ከዓ ዝፍኖ ነይሩ ኩሉ ህዝቢ በዚ ስዕስዕ በዚ ገዝእ እንታይ ኢኻ ሞ ትብሎ ብጣዕሚ ኣብዚ ዘሎ እቲ ፌስቲቫል እዮም ዝብሉና ነይሩ ማ ባርናና ስለዚ ብሓቂ ብሓቂ ፅቡቅ ፌስቲቫል እናካየድና ህዝቢ ማንሃይም ብምሉእ ሓይሉ ተጠርኒፉ ከይዱ ነቲ ህዝቢኡ ዝነበረ ነቲ ክነግድ ዝመፀ ይእንጊድዎ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኣስረት
0: ኦኬ ከምዚ ዝበልካዮ እንድዩ ማሕረት ኣብ ኣነ ኣባኹም ድያ ባይዛ ሓንሳብ እሞ መን ይቕረታ ማሕረት ኣብ ሃሎ ኣለኻ ዶ ኦኬ እዚ ፌስቲቫል ኣነ ምስ ተመለስና እንድ ኣብ ቪድዮ ካብቲ ዝቃጥኩም ንቀዳሕኩም ሞ ርአዮ እቲ ናይ ደገ ዋላ ሓንቲ ክሪኦ ስለ ደይከኣልኩ ዋላ ሓለፍቲ እውን ዋላ ኤምባሲ ኩሎም ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ብምልኦም ኣብኡ መፅኦም ኣብቲ ናሕና ባር ክስዕስዑን ብቪድዮ ርአዮ ስለዚ እቲ ዓብዪ ንባዕሉ ንባዕሉ ኣነ ድሕሪ እዚ ምስ ረኣኽዎ እቲ ብደገ ዝነበረ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ኣብ መስርሕ ናይቲ ፌስቲቫል ዓብዪ ሓገዝ እዩ ኮይኑዎ ምክንያቱ ዓሚ ኣብቲ ናይ መግቢ ዝብላዓሉ ናብኡ ሓደ ቦክስ ኣምፂኦም ብብሉቱዝ ገይሮም ካብ ውሽጢ ሙዚቃ ክስሕቡ ይፍትኑ ነይሮም ምክንያቱ ኣብ ደገ ከዓ ሙዚቃ ክኸውን ስለ ደድሊ لو مجن أقولش تخان كون ولا حنت سمعاني نيرو نبعلو حد عم فيستيفال نيرو سلازي حنت حتى خور دلكا أنا بناتي سمعت تحرجي فيستيفال ناي جرمن اللخ بهالتقينو ترانا مانهايم عافي مخاني أزامن هما دين مانهايم ديبلو سيت فيستيفال تاي خوني زولا رايد لنمو كميتريو
5: واز برقص اندري مانهايم سي ناينوي عامتا اخترح ناصر حنا دمسان هنا اتكايدا ناهي زمانهايم نتي هزبي غنقبولو غنقل نتسرح خدمكتو غنقل ولا تي زملكوت اكالو نفلتي
0: يا
5: مالون أرينا من أبزيادات مالن مستزن فرقناتات دايمو مستز طول الصنحة ولا توم بس الدرات خنو بتوم مزيكانياتات بحال في حيرة غير تروفي أم مثل يومنا غريمو عبزن يزول دات في استبالة وش تدي يكون يومنا سلزي نحنا هذا أنا دلوقتي نبريكم كل جزء كل جزء عمت عمتنا أنا خمس أو عناها زي
0: هو
5: أنا
0: ونا ويد
5: بطول الصنحة زلقة
0: السيو حد حر حج كمان زي فستيفال ولا تحجي ناي بايتو فستيفال نزق الدايزي بعبق على بوريو بخلو قانو نابذن ايمان هايم قداي تأميتو عابي مدلواتن كاب إز كاب زيز بلتا تبق مدب دينيرو كاود بلتا مدبات كايد كم زكال تفستنا تفستيفال كلو عام كم زكال بقبرر ايو مخنياتو هاب كدير زحالفة مكرتات انتخيدنا نخالو قد كتماتات ندات حاوسنا نقيد نيرنان دينا ساعات كندينا تي تاولا قد فؤون ساعات انتاي سرحات نخالو قد كتماتات الرئة نيريو أبزنا وحا ماتات كرئة خلقنا نايمان هايم تصفت أزيو تبق بتعم تبق نيرو وهدات حدنات كمزي حجي غنباب تسانحي نايب حكي تمور حدنات ترايو سلازي تبق نقعك أزي يا رأينا كمزي تقوي نخاء دك منيو
5: زمان كاي عندنا إحنا بمولو تسافينا تسرح كمان نعوم كي جمعتهم كل تسافينا هنا نسينا كل تجربتنا أرجونا برو كونتينر إتينات أسرينا هنا تعميم تساتهم كمان بسرحنا تقريمو أجا أنا تبوم بالرخيبين رتمالي ناي بايتو مالتي بتعم قريمو وانت عينة يخم زمان هاي كان زي عينة كوشات ناتكم وكو أنا تخلي عفيلاتو حيالات يخم بليت ناتكم إحنا هيدوني سلازة قومي ووفي غتمانا
0: حمد
5: عمد كأه همزة عقنا كنسمح كنبدالو همزة لنا هارز قاتان وين اللابو
0: هو تبو
5: لذي هزب مانهايم كأني هزب مانهايم كأبيهان كأيوهانا هزي سرح هزي سرحي خاها بيت سرح خاها أزرخب كأيب ناقوت كليل سلذي كوني يوهانا خابلو أخلو
0: نايب حقي تبو كمزز بالكايو كابزز عبي ولا قابا سرحنا أكايدانا دحر بتصفت ملشنا كن عبينا عبينا إنا خاها أبتوبوس دينا خانة دالو بغروب بخيدنا دنا بغروب كن ملياس أبسرح كأب خمو قباب نداب عاويز خدرلو من قد خفت أرمتان أقدمو قمت كهبوزنا أي بايتو فيستيفال أقداس خوين سمعنا حرائي محرات أبو مو قالوا اترو إيتو اللوام تقوينم تزيكونا حابريتا تلوكم كأ أو خلوكم حابريتا خطقربو يوهانس انتولو يوهانس سمعنا انتولو خا
5: بكا نعوم عد الكنبوم أبزي اللون اندي مسانا
0: هو
5: عد الكنبوم تمسمر نعوم بكا
0: حراي دحر دي اللون بار موزيكا قبر مسانا اوكي يقني اللي
5: جاو انزفكا جاو

0: Radio Tsunahat, hallo.
1: Hallo, Andreas.
0: Salam, salam, Johannes.
1: Ja, nee, Alejandro.
0: Super, super.
1: Wo Programm, am Magadier, dann noch mal Kina.
0: Okay, okay.
1: Vom Amt eine Herr, besorgt Kulom.
0: Besorgt Sie mir, Kam, super.
1: Programm, vom Amt eine Herr.
0: Okay.
1: Kul, die Gewehr, Ruud, Zone, Festival, Lichna.
0: Ne, Haki.
1: Da haben wir sehr gerne, Kul, Zwi, ne, Haki, am Ogisina. Was ist, haben. معنا هنا ما نايم كبابين في الله يسيما فرح تستطفو لا كيف نمسكون يقبهم ولا بقونا يكون دعم بر مسكناون يدلت لذخونا نقر مقاتين وكل ما بقى تستطفو كما تقرأ مقاتو
0: تعم تبو
1: أود دخونا فرح تستريحو قال التفاتيبال بحفش يقال إذكاية خطبو إني يرنايلو محمد بلتها مولا علم كمان نزمت
0: عمتاتون كابز دبلت خمسة رح خانة ذا ترى ترى كنا. يا يا يا. تبغى الله خير وانس. لكعيو تي كل جزء عينات عندي وصاني أو استخف لسب بتعم بسرح تايم وزقود له على حنتنا قرينا برن نزي راديونا حفرت هذا محل الفوجن نتم أبغز أم كوفي لهم زعلوا فيستيفال ده اللوه نتم عقمز اللوه مالته إذا فستيفال زي هزباويس لزخونة بخال مخنيات كل قديفهم أو نخكافلو أبترحون أبترحنا إيمان هيم كمان ناتهم لزخونة كلهم من أسياء تابز خباب زرلون بس قاتمي أنا خذ خاخرهم دللي إذا فستيفال نعمة تاز جبر فستيفالنا بتعنا يتنحنا كما يبل فستيفال نخونا لنا أنا وإحنا مدى بوتينا كنكدرلو نخل من قد خفتر مخنياتو كم زخ قلت صوت أنا حكوا قديمي مانهايم بوجاني حنتي يمناي عين نايت فيستيفال كتكون بقي على حجي قال كحزوخ إلي زفل بناتي الرأي يلن بخمس عين تجاب كان محجون تفتين عندي سلازي نت فيستيفال ون بخمس خريوتي بايتو راديونا ون سامحون تليقة بزقات عمون مزخ آخر يخوننا أوكي وجان أتصل بل
1: اوكي كنت زبل كان دي بفلاي بفلاي اما تاي من هاي من كبابين بملو ريف فستيفال هاغراو بعالات هاغراو زهرتاتنا ناي هيزي لزخونه ناي بحكي نفسي نفس قبلك لو كله هاغر سريع كان هاغر يتصرح لك كان حضر سماعتك يتصرح لك امبر نسبي لك هون كان تصرح
0: يا
1: كله نمطاي خونه ذكايت ما في شو امول عالم هون امول ربعي جنبار أجل أن تتذكى إذا إيرتراوي وفي إيرتراوي ولا حانتيز من تهاجر من سماتاتو نترهما كترهما من هاي إمكاني أبزخ عدسل نقر مقدايونا نلبوازة ليه كونن قبونا يكون إيرتراوي على فناتي كان مسائل كانت عدموونا يكونن عن اللقو قبل كاللو نزمت بزي بلو دلنا حبريتا كله تغمات اي هزبي من هاي من كبابين كل ارتراو زيقا نخصاتا فن نخواسا انكاين خمتاز بالكاين هذا قيمة كدر علاق لدلو خي
0: تبق علاقا جوني اوكي مولو بوات اللكا ويما التحساس بو خلقا
1: هذا حبريتا لاني كزين توسطا نحنا عب كتمانا نعلت شمانتا ورح شمانتا كزباو سمينارالو ازين نوس وكف ارتراو زملكت لدخوانا عبز علت ازي نقول إيرتراوي نخصات أفكاني حبريتا كمحلال فوتو تي حبريتا ويتفلايا ونك زرقا حنديو نقر مقاد ديكن بزانا راديونا نقول نخصمع زيها كحبرا دلي
0: إلا تشومونتا ورح شومونتا
1: شومونتا
0: أوكي
1: قد صعي لحبريتا كسعوديو عمدت حزو غصان نحلوه قد داسينا هزبي سمينار هزباو سمينار تلزخوانه كبت أحسد موسو تيرك أخيبها كايروس لذقون كل سبك كاسكتات ذات أميك أفضل
0: فاتفون أوكي قرم ميوهانس تبق و دل قال ذلك قتل
1: قال ولا حانتي تي تراي تي حد إنت ناي تيزبيب قا قد داسس لذقون أبزي أنا حانتي كبلاك ذلي كله تبق على أسنانا هزيس لذقون كله بحاد بعال بحاد ناي سماعت أسناك كعسل كم دلوا أنا كحبر فتو تقوى تفانا تلكا هي دلوا أبكلت بعلاق كلتة ذكر سمعتها كلتة كلتة جديدة تسوون سمعتها نحن صاريم تسويهم أحد وين كان نحن نخبر كأني كل هذيك عسل كم دلوا أنا ذي لبواي هو نتقرب فتو أب كله كعسل ناي جدنا تويت يعني كنت قناة كل كذا يكون كنا بحنتي نحنت هجر نحنتي إزدي نحنت بامبيراتي بحدا نكون إذا قبأ مو حادنتنا ندلدل بحدا نكون سلام صور جيرنا كييت بس نقدر ما قيل الله
0: اوكي يوهانس مو يقنيلنا كلكم ابوبوغونكم ذهبكم وريتو اب الصفحه امس ابا اخيبات تكون مس قلم مس كله ابال كنا خاني كنزت لينا يقنيلنا اوكي اوكي تشاو تشاو جن سخبركم سمعتنا ابزي ام نغز نغرم نقدنا خا ابز حلفه سومون بيت مرتقان قاده اب مگشا اورنوال كم تعمت عمد زخدو خيدوم اب فيديو ولا بسلون ريخ متخونو بتعمي عوت تصبق نيرو بتوسخون اب بيت مرتقان قاده كتما هايدلبرغ نساتومون كومو عينت عدتا كايدوم نتنقلعو نتم تمهاروم اب زره بوتاتات وسيدوم تصبق من مدبات الداليوم مالتيو سلازي زي اقابا كايداز زخيد زلو نتوم قلعو من النتوم نختفلتوم زقبر زلو تعري قليل سلازي كوني نتوم مهرانوم من نعوم زخوف كبود اللو ولدنكا مسقانا بصحيوم بزبالة اندقل صلوخو دخاء من يتنايم

0: Freddy Zanata, hallo.
1: Hallo, was ist?
0: Hallo?
1: سمع عندنا الله هالقنبسي
0: مرحبا مرحبا القنبس سمعت سمع عندنا الله تبوق
1: واني تبوق دمسي تبوق قال اني سمع سني هي
0: تبوق
1: كل قزي خانة تمني تيكوم اندي كل قزي زخطة مازي نيربع عامة عواتات هاللو سلزي نتي الحالفة مدقام سلزخوني سلزي ازي دهايزي كمتين الزاروز اللي نازم اصل عمد كاخاوز ولا تخونا لنا انا بوغني تصفاي نسيو خبل سلزل اللي خيدو ولي
0: بلتعم تنفق غير كامامر
1: نتم زغل قولو وحق سكم ابل نتم افتو بغتازنا ورخا خمو او زي من بارين عاي قرب لن بزقو نخن اللغو بلباي
0: السي وساني السي وساني يقن يلا مامر تنفق غير كاس دول كاوكي جاو

سخبركم سمعتنا نزناي لومي ما دفنا عجيبكم كتكونوا تصفانا قبرنا أبزمت جزي كساب نرخب بزا حتب وبوليتيكا تبلنا يبرخ قبرنا مدهن درفقنا سانا باتكمينا دحنك النيو تبع سنبات كايخونا لكم